0: Breaking stereotypes, moving boundaries, joining hands. Salam Media. Humanity sets the agenda.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أن

صفت فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لفضل سبحان ربك رب العزة عما يصف

يعرفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين آمين آمين. God bless you, my beloved, wonderful listeners.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم وأتوب إليه. Let's go and listen our dhikr quickly, and then inshallah we will get hold of our beloved, honorable, respected Fadilatul Ustad Hazrat Malana Mufti Abdullah Dr. Damat Barakatuh Hafidhahullah.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده إمام المجاهدين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه الذي قال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم ومن دونه تحت لوائي أنا إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا ومبشرهم إذا أيسوا لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي فصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من المتقين عمر بن الخطاب رضي الله عنه asked Ubay ibn Ka'b رضي الله عنه what is the meaning of taqwa Ubay ibn Ka'b said O Amir al-Mu'mineen did you walk in a field that had a lot of thorny plants Amir al-Mu'mineen said yes Ubay ibn Ka'b said so what did you do Umar bin Khattab رضي الله عنه said I lifted up my clothes and I was very careful Ubay ibn Ka'b said that is taqwa we are walking in a field that is full of thorny plants Shaytan and his followers will try to seduce you and invite you to evil So having taqwa in dunya is lifting up your clothes and being careful so that you would not touch this evil. And that is the definition of taqwa. We ask Allah Azza wa Jalla to make us of al-muttaqeen. Dear brothers and sisters, there's a famous story, parable, that I will narrate to you. You might have heard it before, but there are some lessons to learn from this story. It says that there were four cows

about what's happening to the Muslims. فلا مذكر ولا داع. Nobody talks about it in the khutbah, nobody talks about it in the lessons, nothing. The scholars are talking about theoretical things and they're leaving the ummah. And the ummah is being betrayed and they're doing nothing. Ibn Hazm al-Andalusi, the famous scholar from al-Andalus, was so frustrated and fed up with the situation of the scholars and the imams of al-Andalus, he said, do not be deceived by these fusaq. He called them fusaq, corrupt. He said, don't be deceived by these fusaq who claim to be scholars while they are wearing the skins of sheep on hearts of wolves. He said, what are they doing? They're doing nothing for the ummah. The ummah is falling down, the ummah is being fought against, the land of Al-Andalus is invaded, and they're talking about some other issues. So we need to stand up, we need to mobilize, we need to unify, we need to stand up and make our voice heard. And this is the ibadah, this is the ibadah that you're doing. It is the ibadah, you are worshipping Allah Azza wa Jal by assisting your brothers. And Allah Azza wa Jal will save it for you. In dunya, you will be rewarded for it, and in akhirah. And you're going to need it, because the ummah is going through fitan. Each and every one of us is going through fitan. We ask Allah Azza wa Jal to protect us, to protect our families, and to protect our descendants. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ذا الجمال والكمال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نستغيث برحمتك فإنك بنا راحم. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شافيته ولا أيما إلا زوجته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ورزقته برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا داعية إلى سبيلك إلا هديته وهديت به ولا مجاهدا في سبيلك إلا عنته ونصرته وثبتته إنك أنت القوي العزيز الحكيم. اللهم يا الله اشفي مرضانا. اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشفهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مرضهم تكفيرا لسيئاتهم ورفعا لدرجاتهم وزيادة في حسناتهم وغفرانا لهم وتكفيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير يا أرحم الراحمين إنك أنت القوي العزيز الحكيم. ونسألك اللهم أن تدمر أعداءهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا إنك أنت القوي العزيز الحكيم. اللهم إنا نسألك تفقها في الدين وزيادة في العلم وصحة في الأجساد وكمالا في العقول ولباسا من التقوى وزهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والجواز على الصراط والفوز بالجنة والنجاة من النار والنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.

استو ترصوا سد الفرج straighten your lines fill in the gaps. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.

الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟

الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

نظر المرحوم. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا، اللهم لا تصرف وجهك الكريم.

كم عافيت وإن منعت فلكم أعطيت فلك الحمد على نعمة الصيام ولك الحمد على نعمة القيام ولك الحمد على ترادف إنعامك وتتابع فضلك وامتنانك لك الحمد وأنت للحمد أهل وأنت الحقيق بالمنة والفضل.

اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا

لا فكدته ولا غانما الا خذلته ولا طاغية الا اهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي

0: Listen to something fresh. Listen to Salam Media.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.